والله على جمال سحرة، على عمق، على تفاه وعلى عوي، والكلام اللي نقوله كده، عيوني في سماع عينيه شبكت، والبوسة على شفافة بالغدرة تحد ضحكة غمسة والدار شعرت نار دفت لي قلبي في ليل سحره.